الحمد لله كثيرا طيبا حسنا فيه يحب ربه ويرضى الى الله وحده لا اشهد ان لا اله الا الله ورسوله صلى الله على نبينا وعلى اله اجمعين اما بعد محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان وتسجيل التواضع كما الله سبحانه نجد على صلاة السلام لمرضى السيد أبي آدم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai kasih sayang bagi segenap alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Rasulullah SAW